0: Good morning, Kelek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телек Москвы, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітає Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید
4: به کلام. Salam Bahar, خوش آمدین به
5: Radio. مرحبا بكم في كلية الراديو.
6: Radio Campus, c'est super.